0: اذا انت سامح لنا سامح هذا كمان
1: انا سامح سوء
2: لا مش سامح حاجه
3: انا اعتبر ان انا مش سامح اي حاجه منك
4: اسمعها في كل حته
5: نجوم FM على كيفك.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
0: امال ايه جديد عندك؟
3: اهدى وهتعرف كل حاجة.
4: كل جديد طول الوقت
5: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: يا صباح الهنا

0: ادخل العربية
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات رارارا
0: وافصل عن الدوشة
3: نجوم FM.

0: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
4: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
5: محطة اسمها ايه؟
4: نجوم FM TV.

0: 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فين؟ شغال نجوم اف ام
2: بالياباني ابيكي شيوان بالمصري معاك في السكه
1: وانت

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: ما تبصريش انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

0: لمصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك.
1: يعني ايه جيمر؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها جيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا يا

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: ولسه التات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
3: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
2: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
3: نها طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
2: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
3: قولي انت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة.
2: عشان الوقت بفلوس،
3: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
2: بدأنا الضرب تحت الحزام.
3: الحقيقة بتوجع.
2: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص،
3: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
2: لأننا مختلفين،
3: ومختلفين جدا.
2: بس من غير الاختلاف ده
3: الحياة هتبقى مملة.
2: أنا أحمد الهوان.
3: وأنا يمنع.
2: استنونا
3: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
2: عشان نفهم بعض،
3: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV. تردد 11900 رأس.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

من الحد للخميس على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راديو.

0: المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصة.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديث، تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وأنت قايم وصنف بقى براحتك، أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث
3: كروت. الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
3: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
5: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
6: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
5: طب غني المزيكا يا ولد.

0: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: سيداتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
3: وصوتا من بعيد حلوة أبوكم. موصول جديد جدا.

وخطره

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
3: يا حبيبتي ذاكري
4: اتعبي

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على قناة

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

جوايا انا لسه مش عارف حكايات قصص كتير لسه بألفها.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
3: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
2: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
2: نجوم FM TV.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه ماما.
2: ما فيش اي معلومات جديدة؟
0: امال ايه الجديد عندك؟
3: اهدى وهتعرف كل حاجة.
4: كل الجديد طول الوقت
5: على نجوم FM. نجوم FM.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

0: التفسير هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
3: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
0: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجافي مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزة.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيف.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الآخر كده ساعة الحظ على نجوم FM ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب حل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأي.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأس.
2: يا حبيبتي ذاكري،

0: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وأنت كنت بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه أنت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنع.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك،
0: عشان نفهم بعض
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
3: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
3: نجوم FM TV.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا.

0: الفولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني هقولها كده بالسهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا يا ولد.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900
1: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام.
0: انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: التفسير، هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
3: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
0: اسئلة زي دي واكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعل. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش انا سايق بالظبط
1: على تردد 11900 راس.
4: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
0: انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: عزيز أصلا حد على إيدك يا نبي ساعتين عمالك كم مش فاكر نص كلام
1: سبت الجاي معنا لا سبت الحد خد بالك بقى من نفسك.

gyermeken, bén szép színén وذكريات تقدر تقول كان فيها روحنا فاكرة ما روحنا أبعد أماكن

كتير كلام، وفي الختام معرفش الدنيا ساكتة لي زي ما تدخل في الميسيمة وتخرج تلاقي الدنيا ليل رغم الزحام الصمت تام، وانا لسه سارح في النهاية ولسه عندي 100 سؤال

أو جبان، وافتكرت أول يوم في المدرسة، أول فراق، أول وداع، أول مرة قلبي تهز. نفس الشوارع، نفس المباني، نفس الطريق اللي مش بيودي، ايدي في جيوب والسماعات في وداني، وما استخبى وبسمع نفس الاغنيه.

0: بدأتي فينا. أنا شفت دلي كان ماشي جنبي، كان داره محني كأنه بيلمحني، إن الشوارع مش فاكراني أو إني بقيت واحد تاني. بقيت أقول كتير زمان، وبقيت أخاف من كل جاي. عايش صحيح لكن بشك إني حي، بحلم بفارس راكب حصان وبيبتسم لي بس ما فيها أسد، وكأني خايل أو جبان. وافتكرت أول يوم في المدرسة، أول فراق، أول وداع، أول مرة قلبي تزن. وفي الختام كل اللي غابوا عني غابوا من غير وداع. وفي الختام كان نفسي بس أقول سلام.
1: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: عيش الأغاني نجوم اف ام على كيفك.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي. نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM

0: لمصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راديو.
1: يا حبيبتي ذاكري

وفي الختام بنسيب مكان ونروح مكان، بنسيب سنين وذكريات تقدر تقول كان فيها روحنا. فاكرة ما روحنا أبعد أماكن،

كتير كلام، وفي الختام معرفش الدنيا ساكتة لي زي ما تدخل في الميسيما وتخرج تلاقي الدنيا ليل رغم الزحام الصمت تام، وانا لسه سارح في النهاية ولسه عندي 100 سؤال

نفس الشارع نفس المباني نفس الطريق اللي مش بيودي ايدي في جيوبي والسماعات في وداني وما استخبى وبسمع نفس الاغنية هي هي يمكن عشان بتفكرني بينا او عشان بتفكرني بيك لما في يوم صدقتي فينا انا شفت دلي كان ماشي جنبي كان داره محني كأنه بيلمحني ان الشوارع مش فاكراني او اني بقيت واحد تاني بقيت اقول كتير زمان وبقيت اخاف من كل جاي عايش صحيح لكن بشك اني حي بحلم بفارس راكب حصان وبيبتسم لي بسمة فيها أسد وكأني خيل أو جبل وافتكرت أول يوم في المدرسة أول فراق أول وداع أول مرة قال لي تسكت في الختام كل اللي غابوا عني غابوا من غير وداع وفي الختام كان نفسي بس أقول سلام.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
3: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
5: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
6: محطة اسمها ايه؟
5: نجوم اف ام تي في.

0: ده انت سامع اللي انا سامعه ده كمان؟
1: انا سامع صوت.
0: لا مش سامع حاجه. انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
2: اسمعها في كل حته.
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش، أنا سايق بالظبط
1: على تردد 11900 رأس.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا.

0: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر.

على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم، على كيفك.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راديو.
1: يا حبيبتي ذاكري
2: اتعبي.

0: دلوقتي جي معاكم معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا مساء الفل عليكم, مساء الفل على كل مستمعينا على نجوم اف ام. بنرحب بيكم, نبدا معاكم حلقه جديده جدا من برنامجكم الاذاعي المفضل معاك في السكه دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في كل اربع وخميس وسبت من 5 ل 7 على الهواء مباشره. بنتشرف جدا بوجودنا مع حضراتكم علشان نفرفش وندردش ونتبادل اطراف الحديث سويا. نتمنى لكم دايما السعاده والسلامه اينما كنتم, ونتمنى ان شاء الله ان انتم تكونوا قضيتوا اجازه نهايه اسبوع لذيذه وعدت على خير والدنيا تبقى حلوه وكل حد كان مخطط لأي حاجة يعملها يعملها على أكمل وجه. بنمسي عليكم ونرحب بيكم أينما كنتم, وكالعادة بنتشرف وإنا مع حضراتكم دايما في معاك في السكة على نجومة فهم دينا بهجة ومحمد منير. النهاردة برضو التالت يوم بشكل استثنائي هكون مع حضراتكم لوحدي محمد منير, وفي انتظار دينا بهجة ترجع لنا من جديد وتنور البرنامج, واللي يلاقي دينا في حتة يصورها ويبعت لنا على الواتساب يقول لنا فين مكان دينا بهجة لحد ما ترجع تاني البرنامج وتقول لنا هي أصلا كانت فين. مش بس انا اللي موجود معاكم في حلقه النهارده, كمان معايا عبد الله كالعاده في كامل اناقته وشياكته وجاهز لاي حاجه فيما بعد. السيدي عبد الرحمن قدام في الساحل الشمالي, ساحل الشرير. الاوتفيتس دايما بتقول ان هو مكانه مش هنا بس مضطرين يعني ان احنا نتعامل مع بعض. فازيك يا عبد الله, مساء الفل عليك, الاخبار منور الدنيا. انتوا كمان منورين الدنيا وبنمسي عليكم اينما كنتوا. حابين دايما نطمن عليكم ونعرف انتوا فين وبتعملوا ايه, الاجواء المروريه عامله ازاي, وايه الخطط اللي وراكم النهارده. خلصتوا حاجات بدري ولا لسه بتبداوا نزول دلوقتي علشان تخلصوا الحاجات اللي وراكم قبل ما الناس تنام بدري علشان بكره حد ومدرسه وليله كبيره قوي سعادتك. المهم يعني دايما رقمنا على الواتساب هو هو زي ما هو 015 59 55 1006. طمنونا عليكم وقول لنا انتوا فين وبتعملوا ايه ووراكم ايه, وقضيتوا كمان نهايه عطله نهايه الاسبوع ازاي, او الويك اند بتاعكم كان عامل ازاي بدايه من الخميس. انتوا اصلا وحشتونا من حلقه للخميس, فالخميس عملتوا ايه, الجمعه عملتوا ايه, النهارده ماشي ازاي, خلصتوا اللي وراكم ولا لسه وراكم حاجات. مهم كالعاده هيبقى معانا شويه اخبار وشويه موضوعات وحاجات بنتكلم فيها مع بعض, والاهم من كل ده هو رسائلكم على نفس الرقم 015 59 55 1006. اول اغنيه اسمها مرحله الاحماء, نرجع نرحب ببعض تاني نقول لكم نتواصل مع بعض ازاي ونتكلم في ايه. يلا بينا.

طالع من البيض اجمد كتكوت كوت كوت متغذي مكلبز مش سفروت روت روت معمول له الضيط وعالمظبوط بوت بوت تمرج مدفرخه في الوجود.

0: عمري ما تلاقيش.
1: للطلبات اتصل على 15107، رقم التسجيل الضريبي 24763-9924.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: انتوا لسه مع معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يا اهلا اهلا اهلا وسهلا 300,000 اهلا وسهلا يا مراحم، نرحب بيكم ايا كان انتوا فين وبتعملوا ايه، راح مشوار راجع من مشوار، بتعمل امر كده امر كده، في البيت او في الشغل او في العربيه او في السكه. تحديدا بنمسي عليكم جميعا، نتمنى لكم السعاده والسلامه اينما كنتم. معاك في السكه دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. النهارده بما موجودين على الراديو بس فنتشرف بمتابعتكم جميعا، ودايما بنفكركم رقمنا على الواتساب هو زي ما هو 015 59 55 1006، نفس الرقم بطريقه تانية بس بطيئة شوية ومتفرطة الأرقام عن بعض، 015 59 55 1006. عايزين نطمن عليكم نعرف انتوا فين، تعملوا ايه، خلصتوا ايه، لسه وراكوا ايه، الباك تو سكول عامل ازاي، والدنيا عاملة ازاي، والاجازة في الويك اند كانت عاملة ازاي. ان شاء الله نتمنى ان انتوا تكونوا كلكم قضيتوا وقت لذيذ في عطلة نهاية الاسبوع. اما بالنسبة للي اعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس بكرة نبدأ بيه كده، وأعلنت أن بكرة بإذن الله في انخفاض في درجات الحرارة مستمر لكن بشكل بسيط، وأن بكرة هيسود طقس معتدل لمائل للحرارة، رطب في الصباح الباكر، حار رطب على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومعتدل إلى مائل للحرارة ليلا على إيه؟ على أغلب الأنحاء. أما بالنسبة لدرجات الحرارة متوقعة على بعض المحافظات النهاردة، نبدأها من القاهرة العظمى، دي درجات الحرارة متوقعة بكرة، أنا بعتذر بكرة مش النهاردة، فهي نبدأها من القاهرة العظمى 32 والصغرى 22، اسكندرية 28-26، بورسعيد 29-24، اسماعيلية 32-22، شرم الشيخ 34-27، أسيوط 34-22، وأخيرا سوهاج 37-24. فتحياتنا لكل المحافظات اللي قلناها واللي ما قلناهاش، ومع بداية أسبوع جديد بتبدأ ماتشات جديدة في بطولات مختلفة. تعالوا نقول لكم ايه اللي حصل النهاردة وبيحصل بقية الأسبوع في البريمير ليج. انتهى لقاء توتنهام هوتسبيرز قدام أستن فيلا بخسارة توتنهام هوتسبيرز للأسف الشديد بمشاركة عمر مرموش، 3-2 قدام أستن فيلا. كمان احنا في الشوط الأول دلوقتي من ماتش نيوكاسل وهال سيتي، انتهى الشوط الأول بتقدم نيوكاسل على هال سيتي 2-0، إيفرتون برضو تقدم في الشوط الأول على إبسويتش تاون 1-0، واحنا في الشوط الاول برضو من برايتون وارسنال، والنتيجه التعادل السلبي بين الفريقين لحد دلوقتي. واخر لقاءات البريمير ليج النهارده هيكون الساعه 7:30 بالليل، نوتنغهام فورست في مواجهه كوفنتري سيتي، دي مواجهات البريمير ليج النهارده. اما بقيه ماتشات النهارده في الدوري الايطالي، في قمه من قمم الدوري الايطالي، روما وانتر في تمام السابعة مساء واحنا بنختم حلقة النهاردة. وكمان في الدوري التركي مو صلاح ترابزون سبور هيواجه جلطة سراي في واحدة من قمم الدوري التركي في تمام الثامنة مساء. ماتشات بكرة بإذن الله في البريمير ليج، بورنموث هيواجه ليفربول، ومانشستر سيتي هيواجه ساندرلاند، اللقاءين دول هيتلعبوا الساعة 4. أما فولهام هيواجه الجريح مانشستر يونايتد للأسف الشديد وكل حزن وأسى في تمام السادسة والنصف بكرة الحد بإذن الله. في الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد هيواجه ريال مدريد، ديربي مدريد بكرة الساعة 5:15. في الدوري الإيطالي في يوفي وأتلانتا بكرة برضو الساعة 7. في كمان إيه ماتشات الأربع في بطولة خليجي 27، العراق في مواجهة عمان والسعودية في مواجهة الكويت، الماتش الساعة 5:30، والماتش التاني الساعة 9. يوم الخميس إمارات يمن الساعة 6، وقطر والبحرين الساعة 9. دوري الأمم الأوروبية في هولندا وألمانيا الساعة 10:50، ده يوم الخميس. وفي نفس التوقيت برضو في بورتغال وبلجيكا برضو الساعة 10:50. وماتشات يوم الجمعة اللي جاية هيكون في إيطاليا بلجيكا الساعة 10:15،

بقى تركيا وفرنسا 10 الا ربع، وفي مباراه وديه تجمع ما بين منتخبنا الوطني ومنتخب انجولا في تمام العاشره مساء ده يوم الجمعه اللي جايه. رقمنا على الواتساب هو هو زي ما هو 015 59 55 1006. طمنونا عليكم اينما كنتم وقولوا لنا انتوا فين وبتعملوا ايه. رقم على الواتساب نقول مسج سريعه جدا، مين اللي باعت المسج هنقول لكم حالا. طيب رقم اخره 22 على الواتساب، سنور والسرور على احلى برنامج بوجودكم والله شكرا. تقريبا كده دينا في اجازه. ايوه حصل حصل. فين القهوه يا باشا؟ القهوه موجوده وعلى الرمله وجاهزه. وسكرك ايه قول لي؟ اشرف صديق البرنامج مين بقى هيقول سوري بصوت دينا؟ هتيجي ان شاء الله تقولها تاني من الاربع الجاي باذن الله. وشكرا جزيلا يا اشرف. اشرف كان صاحب اول مسج معانا النهارده. انتوا كمان تقدروا تبعتوا لنا المزيد من الرسائل على واتساب 015 59 55 1006. بعد الاغنيه نرجع نكمل كلامنا اخبارنا رسائلكم. يلا بينا.

0: الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: انتوا معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: معاك في السكة دايما على نجوم اف ام، لسه مستمرين معاكم في حلقة النهاردة، لسه كلامنا مستمر واخبارنا مستمرة، وعبد الله كمان مكمل معانا والاوتفيتس مكملة، وكنا بنتكلم على الاوتفيتس وعلاقتها بسيدي عبد الرحمن والساحل الشرير والكيو ار كود. فالكلام بقى دلوقتي على نفس الكيو ار كود اللي احنا كنا بنتكلم عليه، ولكن مش كيو ار كود اللي احنا بنستخدمه في الساحل. كيو ار كود هنستخدمه وهيكون موجود على الكشاك، ما تسألنيش ازاي، هحكي لك ازاي. بص باشا، لو متعود ان كل كشك في القاهرة ليه شكل وحجم مختلف، فيبدو كده ان ده هيتغير قريب. محافظة القاهرة اعلنت تطبيق نموذج موحد للاكشاك المرخصة في جميع احياء العاصمة. بهدف ايه بقى؟ بهدف تنظيم شكلها ومنع التعدي على الارصفة والمساحات المحيطة بيها. النموذج الجديد هيكون بمقاسين 2x3 او 3x3، احنا بنتكلم هنا عن وحدة قياس اللي هي المتر. هيضم عداد كهرباء وطفاية حريق، بالاضافة كمان لاماكن محددة للتلاجات والارفف بتاعة الكشك. ايوه، ده قرار جديد خاص باكشاك محافظة القاهرة، ودي صياغة الخبر. الكشك المصري داخل على مرحلة الابديت وشكل موحد وكيو ار كود، والكشك الجديد زي ما قلنا لحضراتكم مقاساته هيكون ايه، وكل كشك هيكون عليه كيو ار كود تقدر من خلاله تعرف بيانات صاحب الترخيص ومكان الكشك ومدة الترخيص واي متأخرات مستحقة عليه. ده بالنسبة ايه لتقنين اوضاع الكشك نفسه. اصحاب الاكشاك المرخصة قدامهم 3 شهور علشان يطبقوا التصميم الجديد، وممكن ينفذوه من خلال ورش هيئة نظافة وتجميل القاهرة مع دفع 25% مقدم وتقسيط البيع على سنتين من غير فوائد كمان. لكن اهم نقطة ان المحافظة اكدت انها مش هتصدر اي تراخيص لاكشاك جديدة. القرار ده هدفه تنظيم الاكشاك المرخصة الموجودة بالفعل، واي كشك مش هيلتزم بالنموذج مش هيتم تجديد ترخيصه، وممكن يوصل الامر لالغائه وازالته. يعني احنا ممكن نشوف في القاهرة قريب جدا الاكشاك، يعني وهي حاجة مميزة عندنا مش بنشوفها في اماكن كتير، بس الاكشاك اللي موجودة عندنا في القاهرة يبدو كده ان هي هتبقى ليها شكل موحد، وكمان هيتم تقنين اوضاعها بالشكل المناسب. وكمان فكرة التأمين ان وجود طفاية حريق والمتابعة دايما على فكرة الوقاية وإجراءات الوقاية والسلامة، فبإذن الله تبقى خطوة إيجابية لكل أصحاب الأكشاك دي. ويعني طالما إحنا بنتكلم على فكرة تخلي شكل القاهرة أجمل، فأكيد ده بنتمنى يحصل بإذن الله ويطبق على أرض الواقع. ابعتوا لنا يا جماعه على الواتساب 0159555006، انتوا فين وشفتوا كشك من الكشاك الجديده دي ولا لسه، والالوان بتاعتها عامله ازاي والاجواء عامله ازاي، وانتوا اصلا الناس اللي بتتجمع وتقف عند الكشاك، ولا الموضوع ده كان زمان ودلوقتي الموضوع اتغير عشان وقفه الكشك دي كانت زمان مهمه جدا بالنسبه لاي شله صحاب. يعني هل الموضوع ده لسه بيتكرر او بيتنفذ، ولا السبوت بتاع الشباب بقى مختلف عن وقفة الكشك بتاعت زمان؟ وهل الكشك بعد ما يبقى له شكل موحد كمان هيبقى عادي عنده نفس المرونة ان احنا نتجمع ونقف عنده، ولا بعد ما يبقى له شكل موحد الموضوع هيبقى مختلف شويتين؟ ايه كمان بيحصل في القاهرة اقول لكم حالا، ودي برضو من ضمن المبادرات الجيدة جدا والاكيد بتهدف ان شكل القاهرة يبقى اجمل، وهو اعلان استهداف زراعة 1500 شجرة بكل حي. ده اللي اكده رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة العميد محمود أبو بيه، أن الهيئة مستهدفة التوسع في زراعة الأشجار والنباتات في مختلف أحياء العاصمة، ده ضمن الجهود اللي هدفها زيادة المساحات الخضراء وتحسين الشكل العام للقاهرة. أوضح كمان أن خطة زراعة الأشجار بتعتمد على الاستعانة بمكتب استشاري هندسي علشان يحدد أنواع الأشجار والنباتات المناسبة للزراعة بما يتناسب مع الظروف المناخية واستهلاك المية وطبيعة كل منطقة. أشار كمان إلى أن الهوية البصرية بتختلف من حي للتاني، وكمان احتياجات الشوارع الواسعة بتختلف عن الشوارع الضيقة، وعشان كده بيتم تحديد نوع الشجر المناسب لكل مكان حسب طبيعته. قال كمان رئيس الهيئة أن أعمال التشجير بدأت بالفعل من وقت انطلاق المبادرة الرئاسية لتطوير القاهرة، وتمت زراعة حوالي 2800 شجرة من أنواع مختلفة، بالإضافة لزراعة حوالي 600,000 من الشجيرات والنباتات الصغيرة. أوضح كمان أن من أنواع الشجيرات والنباتات اللي تم زراعتها الدراسينا الليموني والكراسيا والجهنميات، دي انواع اشجار ونباتات يا جماعه عشان بس ما حدش يستغرب، مع استمرار الشغل للتوسع في المساحات الخضراء بمختلف احياء العاصمه. فنتمنى باذن الله ان شاء الله دي تكون مبادره كويسه وايجابيه، ونشوف مردودها كمان على شكل القاهره بشكل عام باذن الله قريب جدا. وان الدنيا كده ايه ترجع حلوه كده وخضره كده وشجر في كل مكان وهنلاقي بقى بعد وجود شجر في كل مكان الطيور بقى ترجع تاني والحياه بقى ايه ترجع تاني الدنيا تبقى احلى واحلى واحلى واحلى وده اللي احنا نفسنا فيه طبعا. طيب لسه كلامنا مستمر ولسه رقمنا على الواتساب برضو هو هو زي ما هو 015 59 55 1006 اللي هو هو كان بقى اللي هو هو 015 59 55 1006. حاضر هقول مسج ونطلع. طيب ما تزقش كده عبد الله يعني تستغلش اللي هو ايه كده هو مين بيقول ايه. اسمي محمد شفعي. فعلا في مصر الجديده في اكشاك عليها كيو ار كود ومش متجاوز الرصيف. حلو جدا. محتاجك تقول اسمي وتعرف اسراء مراتي اني بحبها جدا وتشغل لها اغنيه فرحه. اغنيه فرحه بتاعت مين بالظبط ولا اغنيه مفرحه بشكل عام؟ قول لي يا ريت علشان نتمنى ان شاء الله ان هي تكون سمعت المسج بتاعتك يا شفعي. ده محمد شفعي وبيقول لاسراء مراته ان هو بيحبها جدا. يا اسراء محمد بيحبك جدا يا اسراء. ف يعني ننتبه بقى للرسائل وان شاء الله هنشغل اغاني حلوه. طيب انتوا كمان تقدروا تبعتوا لنا مسجز وحابين تعملوا اهداءات لاغاني، حابين تشاركوا معانا في اي مواضيع احنا بنتكلم فيها، حابين تدردشوا معانا، تطمنوا على دينا، شفتوا دينا في حته مثلا صورتوها وبعتوا لنا الاغنيه. اجواء اجواء اغنيه مفرحه اوامر. هو الاغنيه اللي جايه رامي جمال؟ ماشي يلا بينا. الاهداء هو الاغنيه اللي جايه محمد الشافعي ده اهداء لاسراء مراته. نتمنى ربنا يسعدهم ويخليهم لبعض ودايما يفضلوا متابعينا وسعداء جدا يا شافعي بالمسج دي وربنا يحفظكم. نسمع الاغنيه نرجع نكمل كلامنا. يلا بينا.

ولا اعمل بيضج متكتكوت كوت كوت متغزم كالبز مش سفروت روت روت معمول لضيته على المظبوط بوت بوت تمرج ما تفرخق في الوجود.

0: عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: ما تبصليش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

0: معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يا اهلا وسهلا معك في السكه دايما على نجوم اف ام، لسه مستمرين معاكم ورسميا بدانا الساعه الثانيه واللي معاها بتبدا فقرتنا المفضله طبخنا يا ست الكل او طلبنا يا ست الكل. او انت فين اصلا يا ست الكل؟ ست الكل بتعمل اكل يوم السبت ولا بتبعت ورد ولا ايه الدنيا؟ حد يطمنا يا جماعه على رقم الواتساب 015 59 55 1006. طمنونا عليكم اينما كنتم، انتوا فين وبتعملوا ايه؟ نتمنى لكم السعاده والسلامه، ولو في اي اجواء مروريه غير طبيعيه ريت برضو تبعتولنا عشان ننبه بقيه الناس اللي لسه ما اتحركتش انهم يحاولوا يدوروا على طرق بديله علشان الدنيا ما تتزحمش اكتر. الدنيا فيها ايه بقى عندنا؟ في شويه اخبار كده ايه مختلفه ومتنوعه. نبداها مثلا من ايه، حمزه عبد الكريم. متابع انت عبد الله حمزه عبد الكريم ولا لا؟ 150 مليون يورو شرط الجزائي، يعني فكرة انتقاله من برشلونة لنادي اخر دي ممكن الاقيها صفقة كبيرة جدا في اوروبا يعني لو حصلت. طيب، في صحيفة سبورت الاسبانية كشفت عن تفاصيل مختلفة في حياة حمزة عبد الكريم مهاجم برشلونة الشاب واللي دخل مرحلة جديدة مع النادي بعد تجديد عقده وتحسين شروطه ورفع قيمة الشرط الجزائي ل 150 مليون يورو زي ما قلنا لحضراتكم. حمزة لفت الانظار خلال فترة الاعداد للموسم الجديد بعدما تصدر قائمة هدافي برشلونة في التحضيرات رغم ارتباطه بالفريق الرديف، الا انه بيتدرب بشكل يومي مع الفريق الاول وبقى مندمج مع اجواء وتدريباته وخلاص بقى فرد من افراد الفريق الاول لفريق برشلونة او لنادي برشلونة. أشار كمان صحيفة سبورت أن حمزة بيعتبر حالة مختلفة عن باقي لاعبي الفريق لأنه العضو الوحيد في الفريق الأول اللي بيخرج من المدينة الرياضية ماشي على رجله، يعني هو الوحيد اللي بيخرج من ملعب برشلونة ماشي، مفيش سيارات فارهة حتى الآن وإن شاء الله نشوفه واحد من أصحاب السيارات الفارهة اللي بتخش الملاعب دي. المهم يعني بيخرج من بوابة قريبة من ملعب برشلونة وبيعدي الشارع لحد بيته اللي هو قريب من مقر التدريبات. حمزة مهاجم منتخب مصر بيقيم في شقة بيوفرها برشلونة للاعبي الشباب بعد انتهاء فترة اقامتهم في اكاديمية لمسية ووصولهم لسن الرشد. بحسب الصحيفة كمان الطريقة دي بتخلي حمزة حياة حمزة ابسط من اغلب نجوم الفريق اللي بيستخدموا عربياتهم الخاصة، وكمان بتخليه اقرب للمشجعين اللي موجودين حوالين منشآت النادي. فحمزة عبد الكريم لسه يعني ايه ما راحش في سكة السيارات الفارهة وهالدخول في وسط الجماهير والبابرازي وبيمضي اوتوغرافات ويتصور مع الناس والاجواء دي، بس باذن الله ان شاء الله في القريب العاجل نشوفه نجم الملاعب الاوروبية الاول. اما عمر مرموش واللي رغم نتيجة فريقه النهاردة في البريمير ليج ما كانتش قد كده يعني وخسر في الراوند بتاع النهاردة، انما سيطر لاعبي فريق توتنهام المحترف ضمن صفوف عمر مرموش على قائمة أفضل المراوغين في الدوري الإنجليزي دي وفقا لإحصائية نشرتها شبكة سكوواكا المتخصصة في أرقام وإحصائيات كرة القدم. كشفت الإحصائية عن تصدر 4 لاعبين من صفوف توتنهام هوتسبيرز قائمة الأكثر نجاحا في المراوغات لكل 90 دقيقة. الغاني محمد قدوس جه في صدارة القائمة بعد ما بلغ متوسط مراوغاته الناجحة حوالي 6 مراوغات لكل 90 دقيقة، متفوق على زميله البرازيلي سافيو اللي جه في المركز الثاني بمتوسط حوالي 5.4 او 5.5 مراوغة، واحتل ماتيستيل المركز الثالث في القائمة، وجه عمر مرموش في المركز الرابع متوسط حوالي 3.5 مراوغة كل 90 دقيقة. فدي ارقام لاعبي توتنهام هوتسبيرز، ونتمنى برضو ان عمر مرموش يبقى دايما متصدر قائمة هدافي وصانعي الاهداف والافضل لاعبي توتنهام هوتسبيرز. رقمنا على الواتساب هو زي ما هو 015 59 55 1006. تعالوا نشوف الرسائل فيها ايه قبل ما عبد الله يدوس على الزرار ويرفع الشهار وينطلق انطلاقا سريعا جدا. جاهز تدوس على الزرار؟ متحمس انت للزرار؟ نقرا رسائل الناس عشان ما حدش يزعل مننا. طيب ابعتوا لنا يا جماعه واتساب وقولوا لنا انتوا فين وبتعملوا ايه وهتاكلوا ايه النهارده، تطلبوا ايه، طبخين ايه، انتوا فين اصلا، بتعملوا ايه اللي منزلكم دلوقتي، طمنونا. 015 59 55 1006 نشوف الكلام على ايه على الواتساب. سهره بتقول هاي هاي هاي هاي عامل ايه؟ انا تمام طول ما انتوا تمام والله شكرا جزيلا. بالنسبه لموضوع الكشاك فيمكن ده في القاهره، انا من دمياط ما شفتش حاجه، وكمان الكشاك قليله جدا في دمياط، وبعدين التطور حلو والنظام احلى واحلى، يا رب دايما نبقى في تقدم وبلدنا اجمل باذن الله. بلدنا اجمل بلد في الدنيا. قول بقى البناتي ماسا وليان، يا ماسا يا ليان مساء الفل، هم اغلى حاجه في حياتي، ربنا يحفظهم ويسعدهم ويخليهم ليك وتشوفيهم اشطر ناس في الدنيا. هيسمعوك معايا، عايزة أغنية عيد ميلاد لماسة قلب مامي، عدت أول أسبوع في كي جي يا قلب عم الشطارة، برافو. عندنا كده احتفالين، الفرحة فرحتين والعيد عيدين، فطبعا نسمع أغنية علشان قلب عم وعلشان الكي جي وعشان عيد الميلاد، وربنا يحفظهم وتشوفيهم أشطر ناس في الدنيا كلها. انتوا كمان تقدروا تبعتولنا على 015-59-55-1006. معك في السكة دايما على نجوم FM.

طالع من البيضج متكتكوت قوت قوت متغزي مكلبز مش سفروت روت روت معمول لبضيته عالمظبوط بوت بوت تمرج متفرخه في الوجوه.

0: تمري ما تلاقيش.
1: للطلبات اتصل على 15107، رقم التسجيل الضريبي 24763924.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
3: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
4: يا حبيبتي ذاكري،
5: اتعبي

0: لوحده. انتوا معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: معاك في السكة دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. النهاردة موجودين على الراديو مش موجودين على التي في، كمان مرة بنمسي عليكم جميعا ايا كان انتوا فين وبتعملوا ايه، نرحب بيكم ونتمنى تكونوا بتقضوا معانا وقت لطيف في حلقة النهاردة، وكمان نتمنى لكم السلامة والسعادة اينما كنتم. انتوا فين؟ بتجيبوا بيت السبلايز ولا ايه الدنيا؟ الجامعات كمان رجعت ولا لسه؟ عبدالله الجامعات رجعت باين. الجامعات رجعت يا عم، راجعة من بكرة او راجعة من بكرة. اه صح، اما مش عارف بتفتي ليه بقى، ما بتقولش طالما مش عارف ما تقولش. طيب 015-59-55-1006 طمنونا عليكم اينما كنتم. ايهاب راضي يا بوب مساء الفل على الواتساب بيقول لنا منور الدنيا ده نورك والله، شكرا جزيلا واجازه سعيده يا دينا. نتمنى ان شاء الله ان هي تكون بتقضي اجازه سعيده وترجع بالسلامه تنور البرنامج. اقول لكم بقى على الجديد جدا. الجديد جدا بقى فين بيحصل؟ فين بيحصل؟ في امريكا. جاهز عبد الله تسمع الجديد؟ عشان برضو ايه موضوع اللي بيحصل في امريكا ده ساعات بيخش علينا كده بحاجات كريزي شوية، فبنحاول نتعامل معاها، فنشوف الموضوع ده نتعامل معاها ازاي. بص يا سيدي، نيويورك تحديدا بتستعد لطرح ايه بقى؟ الحمامات العامة اللي هي في الشوارع دي. في حمامات جديدة، يعني انواع جديد من الحمامات ليها آلية بتدي المستخدم اللي هيخش الحمام العام اللي موجود في الشوارع ده 10 دقايق بس علشان يخرج من الحمام. بعد انتهاء الوقت الباب بيفتح لوحده، باب الحمام هيفتح لوحده. ايوه بالظبط كده، باب الحمام بعد 10 دقايق هيفتح تلقائيا بعد تحذير صوتي للمستخدم. عزيزي العميل بنصبح عليك وبنقول لك فاضل 10 ثواني والباب يتفتح عليك وانت جوه الحمام. ان كده يعني. بدا تشغيل اول حمامين من طراز ثرون في سبتمبر ضمن برنامج تجريبي تكلفته 4 مليون دولار. من المتوقع افتتاح 17 وحدة تانية في الأحياء الخمسة خلال الشهور اللي جاية. والحمامات دي مش بس دي مش متصلة بشبكات الصرف الصحي أو المياه، وده بيخلي تركيبها أسرع وأقل تكلفة من الحمامات التقليدية. يعني إيه مش متصلة بالصرف الصحي والمياه؟ أمال إيه؟ أمال إيه يا معلم؟ أمال إيه؟

نقطة هناك، روح معاهم على النقطة بقى ايه، كمل بقى اللي انت عايزه. دخول الحمامات نفسها طبعا مش زي الخروج منها، ده بيعتمد على التكنولوجيا، فالمستخدم لازم ايه، لو عايز تخش الحمام لازم تبعت مسج على الرقم اللي موجود على الباب بتاع الحمام، في رقم مكتوب على باب الحمام، هتبعت له مسج تقول له مساء الخير انا واقف على الباب دلوقتي ويعني حالتي مش ألذ حاجة، فمن فضلك ارجوك. اه بالظبط، هي دي المسج اللي هتبعتها له، عزيزي الادمن انا واقف على الباب ولو سمحت فيش وقت ان انا اشرح لك يعني الدنيا ايه، مش عايز اقول لك يعني. البرنامج ده هدفه توفير حمامات عامه نظيفه وموثوقه لسكان نيويورك، خاصه ان المدينه فيها حوالي 1000 دوره مياه عامه بس في الاحياء الخمسه. الفكره مش جديده عالميا، في الصين ظهرت مرافق عامه ذكيه بتستخدم التكنولوجيا بطرق مختلفه، من بينها برضو حمامات بتجبر المستخدمين على مشاهده اعلانات قبل الحصول على مناديل من اللي هو ورق التواليت. يعني بيقول لك انت يعني لو جوه الحمام ومحتاج مناديل انت ممكن تاخد مناديل، بس بعد ما تتفرج على الاعلان والاعلانات اللي هي عامله زي اللي بتطلع على الانترنت اللي هو ايه، ممكن تلاقي زرار عليه سكيب اد، لا ده ما عليهوش سكيب اد، انت هتسكيب الاد فهتسكيب كمان المناديل براحتك. انت بقى جايب مناديل، ايوه جايب مناديلك معاك، صاحب خرطوم من البيت وانت نازل متصرف يعني في مواضيعك، الدنيا تبقى حلوه. غير كده يا باشا مفيش. ف ايه رايكم يا جماعه في موضوع التكنولوجيا في الحمامات ده؟ يعني مش فاهم. ماشي انا موافق ان ال تمام تمام، انا بس مستغرب شويه من فكره ان هو 10 دقايق والباب هيفتح لوحده، دي يعني ايه يعني ايه والله. اه يعني الناس اللي بتحب تستفيض في المواضيع وتطول شويه نعمل معاهم ايه. في حد بعت لي فويس نوت، انا مش عارف اسمع فويس نوتس يا جماعه، يا ريت تبعتوا لي تكست مسج على الواتساب على 015 59 55 1006، قولوا لنا رايكم في موضوع الحمامات التكنولوجيه ده، وفكره ان في نيويورك هيعملوا حمامات عامه في الشوارع للناس اللي لو عايزه تستخدمها ليهم 10 دقائق فقط، وبعد ال 10 دقائق او اخر دقيقه كده بيبقى في انذار، وبعد مرور الدقيقة العشرة الباب بيتفتح لوحده وما رضيتش تطلع من الحمام بيجيبوا لك الشرطة. فالدنيا جرى فيها ايه؟ ايه اللي حصل؟ طيب في رقم اخره 136 بعت لي ان على فكرة ان الحمامات دي مش مرتبطة بمية وصرف وكده، فبيقول لي ان الموضوع ده بيتم معالجته ببعض المواد الكيميائية. انا موافق جدا يا استاذ هاني ده على الواتساب، ولكن فكرة تحديد الوقت دي بالنسبة لي اللي تبدو غريبة شويتين، يعني مش عارف هو وقت كافي ولا يعني مش عارف، ما اتحطتش في الموقف ده عشان اقدر احكم عليه بصراحة، بس يبدو كده غريب شوية. وفكرة ان احنا نبعت مسج عشان نستخدم الحمام دي برضو مش مش مش مفهومة قوي، يعني علشان الواحد هو يعني لما بياخد قرار ان هو يخش حمام فهو بيخش الحمام، مش هقعد ابعت مسج بقى ويسكان الكيو ار كود ولو سمحت ولوجن وحط الميل بتاعك ورقم التليفون وهنبعت لك بقى او تي بي بقى اتاكد ان انت ليله كبيره قوي سعادتك هيكون بقى خلاص اللي ذاكر ذاكر يعني في الوقت ده. فيعني المفروض نسهل الامور شويتين. وبعدين في بلاد ثانيه بيقول لك علشان تاخد المناديل لازم تتفرج على الاعلانات، ليله كبيره قوي سعادتك، واحنا في ايه ولا في ايه؟ احنا في ايه ولا في ايه اصلا؟ 015 59 55 1006، لو شفتوا الحمامات التكنولوجيه دي في حته ممكن تتعاملوا معاها ولا لا يا جماعه، حد ينبهنا ويقول لنا الدنيا التكنولوجيا والحمامات ايه علاقتهم ببعض يعني. بعد الاغنيه نكمل كلامنا، الرقم نقوله كمان مره 015 59 55 1006، رسائلكم واخبارنا واغانينا وكل حاجه بعد البريك اللي جاي، يلا بينا.

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتوني صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا ودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب اتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد

0: كنت معك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يا اهلا وسهلا، شكله كده اللينك الاخير معانا في حلقه النهارده، فخلونا نشوف الكلام على ايه في المسجز. في ولي امر لذيذ والله جدا بعت لي على الواتساب، كان بعت لي فويس نوت فسمعتها واحنا في البريك اللي فات ده. حسين، هو غالبا حسين على الواتساب، الرقم اخره 665، بعت لي فويس نوت وحاسس بيه جدا والله، وهو نازل دلوقتي بيجيب السبلايز او بيجيب بقيه الحاجات اللي ناقصه من السبلايز، ومطلوب منه حاجه اسمها فرخ حاجه كده، او يعني في شيء هو مش فاهم هو ايه، ولا الناس اللي بتبيعه فاهمه هو ايه، ولا لما بعت لي المسج انا فهمت هو ايه، بس كان الله في العون يعني. واي حاجه بتطلب منهم هنجيبها علشان ما يبقوش محتاجين حاجه في وسط الاولاد، يبقى كل الاولاد معاهم حاجاتهم، فمضطرين ان احنا كمان الولاد يبقى معهم حاجتهم، ما يبقاش ناقصهم حاجة، وربنا يخليك ليهم وتفضل تجيب لهم كده كل الحاجات اللي نفسهم فيها والحاجات اللي بتطلب في السبلايز اللي هي مش مفهومة. بس برضو خلي بالك، انا عايز اديك نصيحة كده بسيطة جدا، هو السبلايز دي احنا يعني برضو لازم نتعامل معها المعاملة مختلفة شوية، اللي هو لو طلبوا مثلا في بند معين 10 مثلا 10 حاجات او 8 حاجات، احنا لو جبنا 6 مش هيحصل حاجة خالص يعني، عادي جربنا الموضوع ده. لو طلبوا مثلا 6 واحنا جبنا 3 برضو مش هحصل حاجة خالص، ولما الحاجات بتاعت الاولاد هتخلص في المدرسة هنتبلغ فهنجيب اكسترز، فالدنيا سهلة وحلوة وممكن نوصل لحتة وسط كده نتفاعل فيها مع بعض. 015-59-55-1006 ده علشان وانا بقرأ المسجز دلوقتي، لو حد افتكر حاجة حابب يقولها او حد عايز يسألني على حاجة او حد حابب يوجه رسالة معينة لحد معين برضو يلحق يبعت لنا قبل ما نختم حلقة النهاردة. الكلام على ايه ده؟ طب انا هفك الشفرات دي ازاي ولا اعمل ايه؟ ده رقم اخره 22 على الواتساب بعت لي حرف الت، يعني ما اعرفش انا هل انا ابدا جمله مثلا يعني مش فاهم قوي الحرف، بس يعني لو في اي تفسير انا مستعد جدا. شكرا جزيلا على الحرف كده كده، شكرا. مين كمان بيقول ايه؟ بكام بقى الدخول ولا مجانا؟ ده رقم اخره 600 على الواتساب، ده اكيد الكلام على دخول الحمام اللي هو الالكتروني اللي هو اللي في نيويورك. لا ما اظنش ان هو باي مبالغ، بس احنا لازم نعمل ساين ان قبل ما نخش الحمام، في رقم مكتوب على الباب فبنبعت له مسج، الرقم ده بيرد علينا بيقول لنا اتفضل عزيزي العميل بدأت العشر دقايق من دلوقتي، وفي الدقيقة التاسعة بيدوا انذار ومبكر علشان اللي جوه الحمام يستعد ان هو الباب هيتفتح كمان دقيقة. خلصت بقى ما خلصتش يا ابو حميد، دي حاجة تخصك انت، انما الرولز بتاعت المكان قواعد المكان تقول عشان تخش لازم تبقى مستعد انك في خلال عشر دقايق تكون رحت باي على طول. اخر مسج معانا في حلقة النهاردة من رقم من برا مصر اخره 88، ده احمد بيقول لي علشان بيخش الناس الهوملس او اللي ما عندهمش بيوت يعني في الولايات المتحدة الامريكية تحديدا، بيخشوا يشربوا حاجات مخدرات وحاجات كده جوه الحمامات، علشان كده بيحاولوا يقننوا فكرة استخدام الحمامات العامة في الشوارع. فشكرا جزيلا على التوضيح يا ابو حميد على واتساب، ودي كانت للأسف شديد اخر مسج معانا في حلقة النهاردة. شكرا لكل الناس اللي تابعتنا في حلقة النهاردة، وشكرا لكل الناس اللي بعتت لنا مسجز، بنعتذر جدا لأي حد بعت لنا مسجز ما لحقناش نقراها او ما عرفش يبعت لنا مسج، ان شاء الله تتعوض في حلقات جايه كتير. اولها حلقه الاربع اللي جاي، نتشرف بمتابعتكم قبل دلوقتي بساعتين معاك في السكه دايما على نجومه فام ونجومه فام تي في مع دينا بهجت ومحمد منير. شكرا جزيلا، شكرا عبد الله، استنونا الاربع اللي جاي، توحشونا جدا، خلوا بالكم من نفسكم، باي باي.

طالع من البيضج متكتكوت قوت قوت متغزي مكلبز مش سفروت روت روت معمول لبضيته عالمظبوط بوت بوت تمرج متفرخة في الوجود.

0: دليفري ما تلاقيش.
1: للطلبات اتصل على 15107 رقم التسجيل الضريبي 24763924.
2: سادتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
3: وشوطة من بعيد حلوة أبوها.

الخطره

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عيش.

0: في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: حياتنا مش دايماً فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جداً ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايماً بيكون في رأي تاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها دي قرار الثلاث كروت. الأخضر والأحمر وكارت التفاوض.

0: تقول طريقة تقييم تحديد تصنيف
1: عرفت فاهم
0: كل أسبوع هنديك موضوع وندك ثلاث كروت وانت قيم وصنف بقى براحتك أصل هي في الآخر لعبة لعبة الثلاث
2: كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في نجوم اف ام على كيف للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام نجوم اف ام تي في نايل اف ام اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg
3: القصيدة بعنوان بطارية الريموت
2: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس
4: وحتى نسمع ايه
2: نجوم اف ام تي في

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نغمة ام
5: على كيفك.

0: لمصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

0: هو لسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، وهم مش سمعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه أنت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها إن براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين،
1: ومختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان،
1: وأنا يمنى.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض،
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بين وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
2: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عجولها جديه بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
0: امال ايه الجديد عندك
3: بقى؟ اهدى وهتعرف كل حاجة،
4: كل الجديد طول الوقت
5: على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.

0: التفسير، هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
3: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
0: اسئلة زي دي واكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
5: يا حبيبتي ذاكري،

0: هتوصل لبيت العز ابتسم تفائل وسيب أفكارك القديمة وانسى همومك كلها وتعالى معي نجوى إبراهيم.
1: بيت العز مع نجوى إبراهيم كل يوم خميس من الساعة 1 للساعة 2 الظهر برعاية البنك الأهلي المصري بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام نجوم اف ام تي في نايل اف ام اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكوت ضعيف الجناح والدنيا غدرت بيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: أرث مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 راس.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي جه معاكم مع كريشندو مع الدكتورة رشا طموم على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الخير واهلا بيكم بحلقة جديدة من كريشندو. اجمل حاجة في الموسيقى انها عاملة زي آلة الزمن، زي الطيارة اللي ممكن تاخدنا من مكان لمكان واحنا قاعدين مكاننا. آلة الزمن ممكن تنقلنا من زمن لزمن او من مكان لمكان، والحقيقة ان احنا لسه في نفس المكان، وده اللي هنعمله النهاردة. اني هاخدكم في رحلة لبلاد بعيدة عننا، لكن من خلال الموسيقى هنقرب من الثقافة وطابع وروح المبدعين في البلاد دي. البلاد دي ثرية ثقافيا جدا، فهنسمع باقة من الموسيقى الكلاسيكية لمؤلفين كتبوا موسيقى، مش الموسيقى الشائعة، كتبوا أعمال على النمط الفني الكلاسيكي. هنروح لأمريكا اللاتينية ونسمع أعمال لمؤلفين من أمريكا اللاتينية للموسيقى الكلاسيكية. خلينا نتفق الأول، يعني إيه أمريكا اللاتينية؟ الحقيقة الكلمة دي أو المصطلح ده هو مصطلح سياسي تاريخي ثقافي بيرمز للدول القارة الأمريكية اللي كانت تحت نفوذ أسبانيا أو البرتغال أو فرنسا. وبالتالي اللغة الأسبانية أو البرتغالية أو الفرنسية هي اللغات الرسمية فيها حتى الآن. يمكن بيبقى قاصد يميزها عن الدول الناطقة باللغة الإنجليزية بشكل أساسي. والفكرة بقى إنها مش بنتكلم عن أمريكا الجنوبية فقط، لكن الدول دي موجودة في أمريكا الوسطى والجنوبية. طبعاً احنا بنتكلم عن أكتر من 25 دولة أو حاجة، فبالتالي احنا اخترنا منهم 5 فقط وهنقدم أعمال من 5 دول هما اللي يمكن اشتهر فيها مجموعة من المؤلفين اللي كتبوا بأدوات الموسيقى الكلاسيكية يعني العالمية وبروح وطابع الموسيقى اللاتينية اللي ورثوها واشتهروا بالذات في القرن العشرين وحققوا شهرة كبيرة بصوت الموسيقى بتاعهم المميز. يمكن الدول دي يعني وحدة اللغة، وحدة الطابع الموسيقى للدول اللي غزتهم أو الثقافة اللي تعايشوا معاها من المستعمرين أو المواطنين الأصليين أو النازحين والمستوطنين، خلت طابع الموسيقى عندهم متقارب لو قارناه مثلا بطابع الموسيقى في أمريكا الشمالية، في كندا، في الولايات المتحدة الأمريكية، هنحسوا طابع مختلف. فالنهاردة أعتقد أنه لاتين ميوزك من الموسيقى العابرة للقارات، لأنها ابتدت تشتهر بالذات في السياق الشائع، وابتدينا نسمعها ونغزلها في الأغاني بتاعتنا البوب. كتير من المؤلفين أو المغنيين المشهورين عندنا ياخدوا الطابع اللاتين ويدموه كده مع الموسيقى الشرقية بتاعتنا ويحطوا موسيقى بتحقق نجاح كبير جداً. طيب احنا زي ما قلنا اخترنا 5 دول، بس هنمشي بقى زي الخريطة كده من الجنوب الى الشمال، وهنبدأ بالأرجنتين، دولة في أمريكا الجنوبية في الجنوبها. والحقيقة يمكن أكتر جانب موسيقي اشتهرت بيه الأرجنتين إنها مهد لرقصات وأغاني التانجو اللي اشتهرت بيها الأرجنتين وجارتها أورجواي، إن هما منبع رقصة التانجو اللي اشتهرت بعد كده وانتقلت عن طريق النازحين من الأرجنتين وأورجواي لأوروبا، وابتدت تبقى رقصة شهيرة جدا يعني في كل حتة في العالم. تراث الموسيقى في الأرجنتين أوسع طبعاً أكيد من رقصة التانجو، ولذلك أنا اخترت فقرتين لاثنين من أشهر مؤلفي الأرجنتين في الموسيقى الكلاسيكية. أول واحد فيهم هو ألبرتو جنستيرا أو خينستيرا، يعني لو بنطق الاسم صح، ويمكن هو أهم مؤلف للموسيقى الكلاسيكية في القرن العشرين في الأرجنتين. اتولد في بوينس آيرس لأب من أصول أسبانية وأم إيطالية، وبدأ دراسة الموسيقى في مدينته، بعدين سافر أمريكا تعلم على إيد مؤلفين مرموقين يعني أمريكيين زي أرون كوبلاند، ورجع بقى أستاذ للتأليف ودرس لمؤلفين مهمين اللي هنسمع الفقرة التانية دي. دايماً بيتكلم عن جناستارا، بيقول إنه حياته الموسيقية مر بمراحل مختلفة، فكان أسلوبه الموسيقي تغير من فترة لفترة. أنا اخترت لكم كده مقطوعة رقيقة بحيث إنه تكون من المرحلة اللي كتبها في بداية تأليفه الموسيقي، لأن هي حتى مصنف 2 المؤلفات المبكرة عنده واللي كان يعني متأثر فيها بالطابع الأرجنتيني بشكل أساسي. هو كتب العمل تقريباً وهو طالب لسه في الأرجنتين. العمل عبارة عن 3 رقصات أرجنتينية، هنسمع الرقصة الثانية وهما رقصات مكتوبة للبيانو والمصنف 2 زي ما قلنا. الرقصة الثانية اسمها دانزا دلاموزا دونوزا، أو رقصة الشابة الجميلة أو الفتاة الرشيقة. هنحس على طول إنه في لحن كده جذاب رقيق له طابع يعني ملون مختلف شوية، مش أوروبي، طابع لاتيني فيه ظاهر. وكان دايماً هو بيحاول إنه يخلي المسافات اللي بين نغمات اللحن واسعة، كأنه معبر عن سهول أو مروج البامبا الأرجنتينية، وبيقدم لحن أساسي ولحن مختلف وبيرجع تاني اللحن الأساسي، لكنه بينهي المقطوعة بشكل غير متوقع، بقفلة كده غير متوقعة يمكن تكون تأثيرات التراث الأرجنتيني. أول مقطوعة هنبدأها مع جناستارا. أما المقطوعة التانية مقطوعة جميلة ومن الحاجات المفضلة عندي أساساً، لمؤلف أرجنتيني شهير. هو كان طالب من طلاب جناستارا، هو أستور بياتسولا أو أستور بياتسولا. بياتسولا اتولد بقى في 20ات القرن 20، وكان من أسرة من أصل إيطالي وعاش في الأرجنتينا، وبعدين وهو طفل هجروا لأمريكا، بس كان عايش في منطقة كلها مهاجرين في نيويورك، ولأن الأب والأم كانوا مشغولين فأستور انطلق وتعايش مع الأنواع الموسيقية اللي كانت متنوعة للمهاجرين في شوارع نيويورك، وده خلاه اتعرف على الموسيقى بشكل عملي قبل الدراسة. باباه عمل حاجة مهمة، هو كان بيسمع التسجيلات اللي عند والده لرقصات التانجو، وكان ارتبط بيها وتعرف عليها. كمان اهداه آلة أرجنتينية شهيرة جدا اللي هي آلة البوندونيون. البوندونيون هي أول ما نشوفها كده نفتكرها أكورديون. احنا نعرف آلة الأكورديون اللي هي عاملة زي البيانو بس بتمسك وبيبقى لها منفاخ وبتتعزف بطريقة معينة، لكن البوندونيون هنلاقي إنها مش قايمة على الكيبورد اللي موجود في الأكورديون، هنلاقيها زراير من الجنبين وحجمها مختلف. فهي دي الآلة اللي مشهورة في الأرجنتين ومرتبطة قوي صوتها برقصة التانجو. طبعاً لما جات له فرصة إنه بعد ما درس في الأرجنتين يكمل دراسته بباريس، ودي كانت من أشهر مراكز الموسيقى والكونسرفاتوار باريس، ده درس فيه كتير من المؤلفين في القرن 20 وحتى من مناطق مختلفة في العالم، وقابل أو كان ليه حظ إنه يدرس مع أهم أستاذة تأليف باريسية هي ناديا بولانجي، واللي في البداية وهي بتدرس له بقى التأليف الموسيقي المعاصر، وهو يتأثر بقى بالمؤلفين الموسيقيين المعاصرين اللي جايين من كل حتة وعايز يكتب بقى بروح جديدة والموسيقى القرن 20 المودرن المتنفرة، لغاية ما في لحظة من لحظات سمعها التانجو اللي هو بيسمعه واللي كتبه، فابتدت تقول له سيبك من كل حاجة، انت شهرتك هتيجي من التانجو ومن التراث بتاعك ومن الموسيقى بتاعتك. فرجع بياتسولا للأرجنتين وابتدى يفكر إنه يركز إبداعه في التانجو، وابتدى يجدد في شكل التانجو اللي توارثه، وعمل شكل كده جديد سماه تانجو نيوفو أو التانجو الجديد، وألف مقطوعات الحقيقة يعني تراث بياتسولا من أشهر الأعمال اللي في الأرجنتين اللي بتتأدى سواء في شكل كلاسيكي في حفلات الكونسير أو حتى كموسيقى في لايت مستخدمة بشكل مختلف. المقطوعة اللي اخترناها من تراث بياتسولا هي الأوبليفيون أو سلوان أو نسيان، من المقطوعات اللي شدت كتير من العازفين بقوا يعزفوها على آلات مختلفة، لكن احنا هنسمعها من البوندونيون علشان نشوف الطابع الأساسي اللي بياتسولا ارتبط بيه وحاول يعبر عنه. يبقى هنسمع مقطوعة الفتاة الرشيقة للبيانو لجناستارا، وهنسمع أوبليفيون لبياتسولا، ونرجع نكمل رحلتنا في بلد جديدة من أمريكا اللاتينية.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. بالاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: @ نجوم اف ام. انتم مع كريشندو مع الدكتورة رشا طموح على نجوم اف ام.
1: هنطلع إلى الشمال وهنمر على دولة كبيرة في أمريكا الجنوبية وتمثل يعني عمود أساسي في موسيقى أمريكا اللاتينية، هي البرازيل، بلد السامبا. هنسمع الموسيقى الكلاسيكية البرازيلية ممثلة في أشهر مؤلف برازيلي هو هيتور فيلا لوبوس، ويمكن إحنا قدمنا أعمال فيلا لوبوس قبل كده، لكن السياق بقى مختلف لأننا هنتكلم عن فيلا لوبوس ضمن سياق الموسيقى اللاتينية. هو بدأ حياته في ريو دي جانيرو وكان بيحب الموسيقى وعايز يتعلمها، وبالذات أنه بدأ يرتبط بآلة التشيلو ويبدأ يتعلم الموسيقى، وطموحه أنه يبقى مؤلف كبير، لكن أحلامه انتهت مع وفاة والده واضطر أنه يشتغل. فعلشان يشتغل اشتغل كعازف متجول مع العازفين الشائعين والشعبيين البرازيليين. على قد ما الفترة دي كان فيها نضال وكفاح ليه، لكن كانت مفيدة فنيا جدا، لأنه تجواله مع الموسيقيين المتجولين ده علمه أو خلاه منغمس في الموسيقى الشعبية والشائعة البرازيلية، بقى متمكن من طابع الارتجال وبقى متفاهم جدا فيه. فلما حتى سافر باريس والتحم مع المؤلفين الكلاسيكيين بقى جواه التراث البرازيلي اللي انغمس فيه، فرجع قدم أعمال بتدمج ما بين يعني وسائل التأليف الكلاسيكية وما بين التراث البرازيلي الثري، وبالتالي عرف يبقى له دور ثقافي مهم في البرازيل. أنا اخترت لكم عملين لفيلا لوبوس. العمل الأول مقطوعة من ضمن عمل ليه سماه متتابعة برازيلية شعبية، بس هي popular يعني شائعة أكتر، مش موسيقى الفلاحين، لا موسيقى الحياة اليومية في البرازيل، اللي هي الفرق اللي كان بيتجول معاها. هما 5 مقطوعات لآلة الجيتار على النبط البرازيلي الشائع للمؤلفين أو يعني فنانين المتجولين، والفرقة الشائعة دي اللي كانت الجوالة في البرازيل كان بيطلق عليها الخورو. فعلشان كده بالرغم من ان العمل نفسه اسمه متتابعة popular suite او متتابعة شائعة، الا ان المقطوعات نفسها كل مقطوعة كان كلمة خورو موجودة فيها. الكلمة دي هي كلمة برتغالية معناها الاصلي البكاء، لكن هي المعنى المقصود او الشائع انها بتعبر عن الموسيقيين الجوالين البرازيليين اللي كانوا بيعزفوا موسيقى على آلات من اماكن مختلفة، بعضها افريقي اوروبي، كانوا بيتجولوا يقدموا الموسيقى دي. فابتدى فيلا لوبوس يطلق كلمة خورو على كتير من مقطوعاته علشان يعبر عن استلهام التراث. فأول مقطوعة هنسمعها هي مقطوعة مازوركا خورو، بتدمج ما بين رقصة المازوركا اللي أصولها بولندية وبين الخورو أو الطابع الموسيقي الشائع في البرازيل. أما المقطوعة التانية بقى فهي مقطوعة رومانسية لاتينية جميلة جداً، هي اسمها ميلودي سنتيمنتال أو يعني لحن شاعري. هي المقطوعة أساساً أغنية لصوت مع البيانو، لكن طبعا اللحن هنسمعه ونشوف قد ايه جميل وساحر وحالم وشاعري، فعشان كده اتقدم بأداءات مختلفة من النسخ الجميلة للأداءات دي. النسخة اللي هنسمعها لجيتار وتشيلو والنفخ، فهنحس فعلا بجمال المقطوع. فخلينا نسمع مزاركا خورو ولحن الشاعري ونرجع نكمل رحلتنا مع موسيقى أمريكا اللاتينية الكلاسيكية.

0: الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي. نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام. اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار؟

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا لسه مع كريشاندو مع الدكتوره رشا طموح على نجوم اف ام.
1: علشان المرأة تبقى حاضرة في حلقتنا النهاردة وما نفكرش إن كل المؤلفين في أمريكا اللاتينية هم رجال فقط، هنمر كده ونتجه إلى الشمال بعد البرازيل ونمر على فنزويلا. هنسمع نموذج لمؤلفة اسمها ماريا لويزا إسكوبار. هي مش بس مؤلفة، هي باحثة في علوم الموسيقى، عازفة بيانو، رسامة كاريكاتير، يعني هي إمكانيات متنوعة. وهنسمع لها مقطوعة رقيقة اسمها ليلى مقمرة في الألتاميرا. هي عبارة عن فالس ليلي كده جميل وهادئ، ألفتها كده تقريبا في أربعينيات القرن العشرين، وحاولت تستحضر أجواء الليل برومانسية وتسمعنا الأصوات اللي ممكن نسمعها في الطبيعة في الليل، الخرير، الينابيع، أصوات المية. وفي بعض الناس بتقول إنه إسكوبار كان عندها قدرات روحانية وكانت دايما بتحاول توصل رسائل من خلال الأعمال الموسيقية بتاعتها. خليني أقول إنه في كتير من المؤلفات في أمريكا اللاتينية ويمكن أغلبهم مشهورين أكتر بالبوبولر ميوزك أو الموسيقى الشائعة، يعني يمكن أكتر من الموسيقى الكلاسيكية، لكن إسكوبار ممكن تكون يعني ممثل رائع ليهم. خلينا نسمع ليلة مقمرة في ألتاميرا ونرجع نكمل رحلتنا مع موسيقى أمريكا اللاتينية.

0: السمع كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم على نجوم اف ام.
1: بنكمل رحلتنا للشمال في أمريكا اللاتينية وهنوصل لكوبا. كوبا طبعا تنتمي المنطقة ما بين أمريكا الجنوبية والشمالية، يعني في منطقة أمريكا الوسطى. هي طبعا ليها تأثير موسيقي كبير، وخصوصا أنها اتأثرت بأسبانيا والثقافة الأسبانية اللي يعني شكلت كجذور للموسيقى الكوبية، وحصل يعني نوع من التلاقح أو تساقف في الموسيقى الكوبية. هنسمع عمل جميل أو مقطوعتين معروفين لمؤلف كوبي شهير جدا. يمكن ما نسمعش عن المؤلف، لكن الموسيقى هنحس أن احنا عارفينها. المؤلف اسمه إرنستو ليكونا، وهو مؤلف وعازف بيانو مشهور. كتب كتير من أعمال، يعني ليه أعمال كتيرة جدا، منها أغاني ومنها مسرحيات غنائية اللي هي بيطلق عليها التراسويلا. دي المسرحيات الغنائية الشعبية، زي ما نقول ميوزيكال وأوبريت في الموسيقى الغربية والأمريكية. التراسويلا هي النموذج الشائع للمسرحيات الغنائية الأسبانية واللاتينية. كمان عنده مقطوعات للبيانو ومقطوعات للأوركسترا، يعني انتشرت واشتهرت. يمكن من أشهرها متتابعة سماها أندلوسا، دي يعني كتبها في الأصل البيانو، لكن اتوزعت، هو وزع أجزاء منها بس يعني بتسمع من الأوركسترا، ونقلت لآلات كتيرة جدا. هو ألفها بعد ما راح رحلة لأسبانيا وحاول ينقل الطبيعة الأندلسية، وراح كمان لجنوب أسبانيا اللي اشتهرت فيها الحضارة الأندلسية وليها طابع مؤثر جدا على الموسيقى، وحاول ينقل هذا النمط الإيقاعي الأندلسي في الموسيقى بتاعته، بالذات موسيقى الفلامينجو والرقصات الملاجوينا أو الملاجينا اللي منتشرة في منطقة ملاقا وقرطبة وغيرها. احنا المفروض المتتابعة دي من 6 رقصات، احنا نسمع جزئين منها، الجزء الأندلوسة الأولاني ورقصة الملاجينا أو الملاجوينا على حسب النطق، وهنحس ان احنا سمعناه كتير جدا وانتشر مش بس بشكله الكلاسيكي، لكن معروف كمان كرقصة من عناصر رقصات الفلامينكو والباسودوبل المعروفة في منطقة جنوب شرق أسبانيا. فخلينا نسمع الرقصة دي والمقطوعتين دول ونشوف قد إيه الموسيقى دي مؤثرة ومعبرة جداً عن طابع الموسيقى اللاتينية المتأثرة بشكل أساسي بالموسيقى الإسبانية والأندلسية بشكل خاص.

في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: انتم مع كريشاندو مع الدكتورة رشا طموح على نجوم اف ام.
2: وهنتجه شمالا لآخر دولة في حلقتنا النهاردة وهنختم بيها الحلقة هي المكسيك، وهنروح لمؤلف مكسيكي هو أرتورو ماركيز. أرتورو ماركيز مؤلف بدأ شغفه بالموسيقى متأثرا بوالده اللي كان موسيقي في أحد الفرق في المكسيك، واستمر يعني درس الموسيقى في المكسيك وتعلم وارتبط بأنواع وطابع التراث الموسيقي المكسيكي المميز، لكن يمكن محققش شهرة كبيرة خارج نطاق بلده إلا في تسعينيات القرن العشرين، لأنه الموسيقى بتاعته كانت قريبة قوي للموسيقى المعبرة عن طابع الموسيقى الراقصة المكسيكية، فما كانتش بتخرج عن النايت كلابس اللاتينية في المكان بتاعه، لكن مش معروفة على المستوى الدولي أو العالمي، لغاية ما اتقدمت لي أحد أعماله الأوركسترالية ضمن برنامج لأوركسترا الشباب البنزويلي اللي هو معروف باسمه سيمون بوليفار، وقدموه والأوركسترا ده كان أوركسترا لشباب الأحياء الفقيرة المنتج للحركة الفنية الاجتماعية اللي عملتها فنزويلا اللي أطلقوا عليها النظام أو السيستيمة، وعلموا أطفال الأحياء الفقيرة الموسيقى الكلاسيكية وعملوا منهم أوركسترا بقى يجوب العالم كله ويبهر الناس إزاي تحولت حياة الأولاد العشوائية والفيفالا المشهورة في فنزويلا، وبقوا يبقوا موسيقيين محترفين، وخرج منهم قائد الأوركسترا دادم المشهور دلوقتي وقائد الأوركسترا لوس أنجلوس في أمريكا ومن القادة المعروفين، وغيرهم بقى من العازفين إزاي تحولت حياة الأطفال دول إلى أنهم يبقوا فنانين، وزي الموسيقى غيرت حتى اللي منهم ما بقاش متخصص في الموسيقى بقى بيقوم بدور مختلف، وبدل ما يبقى فرد من أفراد العصابات بقى شخص اجتماعيا منضبط، دكتور، مهندس، تخرج من مصير مستقبل أولاد الأحياء الفقيرة. لما قدم أوركسترا سيمون بوليفار العمل بتاع أرتورو ماركيز ابتدت الناس تنتبه لجمال الأعمال بتاعته ويدوروا على أعمال مختلفة. طب إيه العمل اللي هنقدمه النهاردة؟ اسمه دانزون رقم 2. دانزون يعني رقصة، وده يمكن لأنه أرتورو ماركيز اهتم بأنه يستلهم تراث الموسيقى الشعبية المكسيكية، فابتدت تبقى الموسيقى بتاعته بقى فيها الطابع الراقص، فعمل مجموعة من الأعمال أطلق عليها رقصات، دانزون رقم 1، دانزون رقم 2 وهكذا، وكتبها للأوركسترا وبقى واضح فيها قوي الإيقاع الراقص المعروف، وحتى استخدمت فيها الآلات الإيقاعية المشهورة اللاتينية المرتبطة برقصات اللاتينية المعروفة، ويمكن من أجمل المقطوعات اللي كتبها هي دانزون رقم 2 أو رقصة رقم 2 اللي هنسمعها دلوقتي، وهنشوف الأجواء المختلفة بتبدأ رقيقة جدا وبعدين بتتحول للإيقاع الراقص، وبعدين يبقى يحصل نوع من التوتر، وبعدين ترجع تاني للهدوء واللحن الشعري، يعني فيها تقلبات مزاجية معبرة عن طابع الثقافة الموسيقية المكسيكية. أتمنى يكون الحلقة عجبتكم، والنهاية والختام جميل، يعني على وعد ان احنا نروح رحلات عبر الزمن في اماكن مختلفة مع الموسيقى الكلاسيكية. ألقاكم الأسبوع القادم على خير، وتصبحوا على خير.

0: كنتم مع كريشندو مع الدكتورة رشا طموم على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: عيش الأغاني.
2: نجوم اف ام على كيفك.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يعني ايه جيمنج؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل.
0: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: نجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيف.
1: انا شايف كفاية.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني هقولها كده بالسهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف حالك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري, واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده, ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها بقرار الثلاث كروت, الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول قبل التصميم, تحديث, تصنيف.
2: حضرتك فاهم؟
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت, وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه الثلاث كروت.
0: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام, نجوم اف ام تي في مع الاف ام, اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
4: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
5: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام, سعادة مش

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف

0: أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: ما تبصليش، انا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 رقم.

0: في كريشندو سمعنا أعمال موسيقية كتير وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام.

0: مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل لنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. بالاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: صباحك.
1: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
0: عيش عيش عيش صباحك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: إذا أنت سامع لنا سامع هذا جمال؟
1: أنا سامع صوت.
2: لا سامع حاجة.
0: أنا أعتبر إن أنا بس سامع أي حاجة منك.
3: اسمعها في كل حتة.
4: نجومة فام على كيفك.

0: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري, واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده, ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت, الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم, تحديد, تصنيف.
1: حضرتك فاهم.
0: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت, وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه,
3: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نغمة فام
5: على كيفك.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: يعني ايه جيمنج؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
4: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
1: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
5: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلها. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
6: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
6: وحتى نسمع ايه؟
1: نجوم FM TV.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: سادتي انساتي سادتي السلام عليكم ورحمه الله.
2: الكره من بعيد حلوه جوه الجول. جول جول جول جول جول.

وخطره

0: المستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

Oh.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون.

كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.